زقول ما احنا هننسى وقت دولي بايرتن الموسيقى طحة تبقى تندق دايم فوق مالتاز جريتس هيتس بي ايزي 100.2. In the meantime, Way Lewis and the News biex inkomplu. Aktar, kif jabżu 9 din, jastak with you għal-ħamis fil-ħodu. Bonġom.